0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعثه
1: Pop 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.